ناس قديش كان في ناس عالمفرق تنطر ناس وتشت الدنيا ويا حمل شمسي وانا في ايام الصحي ما حدا نطر.